thinking I will stand against and deny the share of power. هذا الصوت لازم يخون. لا مش بشري، لا قتل ولا إصابات.

0: كيف البلاد؟
1: السلام عليكم كلشي مزيان صح؟
2: اش دز علينا القرطة بالاس؟
0: الله يهديك. وانت غوردا صغير اتنت اتنت
2: القرطة بالاس
0: لا ستيت تشاو بيرو كيديك انتو بين وانا ما
1: الا جراند الا جراند تشاو بيرو
0: فروت اي فيردورا شبيك مهبول
3: ويستا القرطة بالاس القرطة بالاس هادي سيريورا
0: فينا ما ايو كاكاو القرطة بالاس
1: جاني سامبري
0: بورتا بيرو

بر شفتاتي ولا تكون مكيكاتي للناس عيبة لعبتي ما تشوفش ما تراش من الحرف 16 من الفقر للكاش والذو ما تراش راسي صحيح وما يمشي كان لي في بالي يدي نكسرها كان باش توصل

جيب جيبان تكر ضيفان لبعيد واللي من الجيران للديوان سوسكي فيلي فلان فلتان عفر تجان ما يقلق باللي كان قمل سيبان شعندوش يقول لي ناس غيوان تيناري وان خيمة وصحاري بيض كحلان راب الامريكان خارج من داري جبل غيران مجفاتي كان كبرت صغاري طالبان يدروسان او السوق

ناي انه جلدي تك انا جلدي حكني حكي حكي حتى تك فبدأ وجلدي بهمو بنكد بالهد بإصراف وبرطويلة 320 فتح فايزر ببرامج تسمع عني شاب جديد والكل بيعرفني درب لمين انا درب ليه السير زمن سير زمن صار لي نضر من شاب من دور بلي سلطان بندر بندر إلي مقطور ببحر ما مطار إلي بنكلف أموال طائلة وأعيد وأكرر هسه شرف